0: ساشيت اثرو بك على دالودو افتت قبل 7 ونص 5 باليسا على حمص في لودو بونجو كبيره
1: بونجو
0: جيمي ترن وين او نيك اون بي بريكفاست ام البيره البيره كونت اكسبيرينس او واحده كبيره
1: راديو راديو فيرست نحسب ينا ليا الاول ضرب الاجرات وكون من اللي عليك
2: كنا انا ادراما وانا ادراما تكون تريد اش كل تانت
1: جيمي نوينج فينو ريت يدخل بالبصله واشرطه بالفورس بالفورس
0: كنا واحده بتتنا اوبينيون فوق الاول ده يتاخ
2: لما انت حطت اون هول اذر ليفل
0: يستيكون يستيكون يستيكون اما كنا كنا لك وكل اللي شي البيرسونال بدك تتكلم فوق كنا تسمعنا وسبيتشاو نيونير ما بدك نسموكم من اوف تتالهيني خور برو ام شفتها انا بشي بدو يبطوا لنا دوار ام ديزاستر فيرست ديتس ام او بتتنا دي البيرسونا طلعنا
3: كيف تتكلموا دوار فيرست ديتس ين في للمرا متى كلي 17 سنه كنا وي هاد تشوف نيكوستو سو كان قال لي باش نلتقى مع او ديت وكان قال لي امور البلت ين كان 17 وكان 19 او لاول حاجه قال لي قال لي اسمع قال لي ما جيت بالكاروتسا قلت له لا قال لي اش امي ما خلتنيش نسوق قلت له اوكي او قال لي امور نراو فيلم امور نراو فيلم ودا ما خلصيش لا تاع البوب كورن لا تاع الفيلم وقت اوكي ينا انا ما خلصتي اي او في الفيلم بالكم كلمني او بعد ورا كنا اللي هاني هدوك تي كل قلت له اوكي فين هتاخذني او قال لي سربرايز واخذني البرجر كينج قلت له نايتين وانت بصيت البرجر كينج خادني او انصما فاست فورورد 16 سنه ورا متزوجين هنا فرو متى نايد لو دوار ديك الفيرست ديت اللي كانت ديزاسترو نايد لو نايد لو ليش ما بالكم كلمتني او ما خلص ليش التيكيت قال لي قال لي اش هنا قلت فايله لي كونتنت ساسي تخرج مي اي دي يمكن تايد لي له قال لي انا ما كنتش نافيا كان لي
2: زعمي
3: جاست بشتيهو فري سينما تيكيت
0: يا عذرا اما خلوة وسبيتش هم الزوجين
2: امنا لا تاتو تشانسي
1: غير اجبري شي كولتانت اللي تاتي داك السكن تشانس الناس اللي ما تمينش لها ام يا تمر طيب
0: ما نفشتكم شاسبرينسي انتم 99 000 897 بونجو

0: همس فلو دا كيف سرود اوتمينيا اليكس وارن فيفر دريم جيمي تيرن وين او نيك اون باي بريكفاست
1: بونجو
0: كبيرة
2: ورا البصله اللي دخلنا فيها البيره احنا حسب بالشيره اللي
1: فكرنا رجال البيره من عفتيهور
2: الريب اسمانا شتا البيره مش واحده للتليفون
1: اسمها كانتكم شو ديتينج ديزاسترز وكول باتون 9900897
0: يس اسمها بالشيره نعمل لهم السيجلا
1: اكيد
2: سيجلا نستا وكول
1: طلعنا

0: طيب هو شيك ثرو باك ستار داست ميوزك ساوندز بيتر ويذ يو تكنت لها واحد منا اللوم اوجفيرو
1: اي هذا الجيم جايز
2: فيرا ديجا انسيت اللوم
0: الاسيره
2: إنا نحب أورباسيات للهامس فيلو هادو ونسيت للهامس فيلو هادو
0: بونجو كبيرة جنانو توم السيقايا وتالأخار كانتاو معنا ويرس أو أم حلت أم وتمروا عشو البوردة تأخيار نتمو

0: بوزيتيف جي فلاشية
1: رايت هيك انت فاهم ايه برافا برافا
0: ايش هنا نعمل
1: بروفيسورس
0: سامد دار فهمت
1: رايت هيك ليه هيك فور
0: تيله
1: ينا نحب نستقفو حتي هور متى اسال ذا فاي خزين تلا من خزين اما هي ما تنش نافو مين من لوكاليتاتي هاي الفيل ما تنش يكون نافو متى متى نخرج شي شي دبيري ما نعرفش
0: متى تتعلم
1: اكو
0: اش فورسي في الفوتو القريب يقول لك شجاتيا
1: كيفا اكو اكو القدام اللي فيه نبدا نحسب له ين
0: اسمع نلو ما ناش بليتي وكل شي نبو تنسيش
1: اكو انا شي بليتي وكل وتفنتي دا شي تفايش نيدو لك وكل ما تنقص اكو لا ولا بقول انجليزي مصمم البيره

واحدة من ثروبكس كبار تاعنا شيب شيفترز لولا ستيم فايت انا سوم بها 6:30 ناقصين 6 مينوت تاع فلاشي اي دو اسا وزات بلوجينو ولو كول بجن زومو لك كومبانيا بارتيستي انورمي بوست ميلو مورجن وان وزات ورا واحدة تاع ري كلش هذا الوقت

شبه هلوا ودي تو سويت هايزر فوق بي شانيلا هناك و الاول سكن كنا تاو راينو جيل كنا اتني ديسكوتو داشين الباينابل فوق البيتزا نحسب دين الديسكوسيوني كل خاتش ضربة اخرى كن بارتي منا و في جي قالت اللي توجب الباينابل فوق البيتزا و راين قال لي لي و سقسي وليلي هنا في الفريدا قتلهم لي متلكم بالجوخ كلو شتيكول إما يك قول لي نازل ما نازلش الباينابل فوق البيتزا لي ينو هوب هفنا تشيلي قالو رفوق البيتزا كون ريت تشيلي كيكو انزوما هان قبل ما بلا كي قالي السواي لي نقراش تحسب انت زادتانت يك تخبش الباينابل فوق البيتزا يو لعب اللي بدبات لي مسج فوق واتساب فوق 99 000 897

0: كيف دا أتمنى تفلاشية الهاميس دي كانت Don't Break My Heart Monflow فوق بي قال دا الوقت عندي جايين للدانيال بادينغفيلد كوزاني والجديدة تا كايلي منو فوق بي
1: Turn it up, let's go 897 Bay.